فق هنا هنا ويترنجي كي تفنوا يتفنوا كي ترنجي تاو كي كو كي كو كي تاو واي روا واي نكو واي رنجي واي يايو يتبو واي تمهارا يبو واي تموري موري نوي موري روا موري تاكي تاكي موري مطنغارو موري مطوبا كوري